0: هيا الف خشيك وخرج عليها. عرفت بالي يديك وخرج عليها.
1: لا
0: لا لا قلت لك الف خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش
0: ديجا في مباجاج من كاس؟ انا مال اربعه.